استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت التاجك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مطرا وبضبضبة 7,205 في كل منطقة والعالم.

تشهد السياحة في طاجيكستان نموا متزايدا نظرا لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح.

0: تحية طيبة لكم أيها المستمعون الأعزاء ومحبون جدا. هذا هو برنامج علاقات الدبلوماسية والتعاون الصناعي بين جمهورية طاجكستان ومنغوليا. في نظام علاقات دولية المعاصر تقوم السياسة الخارجية لجمهورية طاجكستان على مبادئ أبواب مفتوحة ومتعدد الاتجاهات واحترام المتبادل، وتهدف السياسة الخارجية البلاد إلى توسيع جغرافي العلاقات الدبلوماسية وتعزيز العلاقات مع جميع دول العالم بما في ذلك دول منطقة آسيا. وفي هذه الصدد تحتل العلاقات مع منغوليا، وهي دولة تتمتع بتاريخ غني وموقع جيولوجي هام وإمكانات اقتصادية وسياحية هائلة، مكانة خاصة. وعلى الرغم من أن طاجكستان ومنغوليا لا تشتركان في الحدود الجغرافية المباشرة، إلا أنهما ترتبطان بقواسم مشتركة كثيرة إقليمية وتاريخية ومصالح اقتصادية وسياسات مطابقة. تاريخ إقامة علاقات دبلوماسية: أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية طاجكستان ومنغوليا في 24 أبريل 1992، وكانت هذه مرحلة فترة هامة لكلا بلدين في تأسيس دولة المستقلة وبحث عن شركاء في الساحة الدولية. مراحل أساسية لتطور العلاقات: إرساء القواعد القانونية للعلاقات واعتراف المتبادل على مستوى الدولي، بعض الزيارات العملية لمسؤولين ونشاط في الأطار المنظمة الدولية. مرحلة ممثلة فيها من 2010 حتى يوم توسيع حوار سياسي على مستوى عالي بين وزارة وتوسيع قاعدة التعاقدية وقانونية. تمارس بعثان الدبلوماسية لكل البلدين أنشطتها عبر السفارة عن طريق الاعتماد المشترك في مدن الأخرى لضمان استمرارية الحوار. حوار سياسي وتعاون في مجال أمن: تشكل الثقافة السياسية ودعم المتبادل ركيزة الأساسية للعلاقات بين طاجكستان ومنغوليا، ويتبين البلدان مواقف متشابهة أو في العديد من القضايا إقليمية ودولية هامة. حوار على مستوى عالي ومؤسسي: مشاورة السياسة بين وزارة خارجية تمكن هذه عالية الطرفان من مرارا استعراض حالة الراهنة لعلاقات وخطة المستقبلية في إطار المنظمات الدولية. أمم متحدة: دعم متبادل لمبادرات العالمية، حيث تدعم منغوليا بنشاط مبادرات عالمية لطاجكستان في مجال المياه والمناخ. منظمة شانغهاي للتعاون: تحتل منغوليا صفة المراقب في منظمة وتعتبر طاجكستان بصفتها العضو المؤسس. تطوير التعاون مع منغوليا على هذه المنصة أمرا هاما. مؤتمر تفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا: عمل مشترك لضمان أمن واستقرار في قارة آسيا، كما يتعاون طرفان عن كسب في مكافحات تهديدات الحديثة كإهراق والتطرف وتهريب غير مشروع لمخدرات وجريمة المنظمة العابرة للحدود. تعاون اقتصادي وتجاري: إمكانات وافق. تعتبر علاقات اقتصادية وتجارية عهد المحاور الرئيسية للتعاون الصناعي، وعلى الرغم من أن حجم التبادل التجاري لم يصل البعض إلى مستوى المطلوب، إلا أن إمكانات غير المستغلات كبيرة جدا. مجلة ذات أولوية للتعاون الاقتصادي: تمتلك منغوليا خبرة غنية في مجال التربية مواشي وتصنيع السفيل وجلود لا سيما الكشمير، ويمكن لطاجكستان وخبرة المنغولية في مصانع المحلية سياحة وبيع. تمتلك كل تا دولتين الامكانات السياحيه فاعلتان تاجيكستان بجبال البامير ومنغوليا بسحولها المميزات، ويمكن انشاء شركه سياحيه مشتركه وتبادل الخبرات العام يكون لصلاح الطرفين. تتمتع منغوليا بخبره رائده في الاستخراج الفحم ومعادن، بينما تمتلك تاجيكستان امكانات هيدرو ومتقوية كبيرة. تشكل علاقات ثقافية وإنسانية ركيزة روحية للتقارب بين شعبين، وترتبط شعوب تاجيكية ومنغولية بروابط تاريخية متمدة عبر القرون.
1: و1219 هجمت جيوش تشينغيس خان على دولة خوارزم شاهين التي كانت تشمل أرض تاجيكستان حاليا. حكم المغولية القرون 1314 انضمت أرض التاجيكية إلى علوس الجغتاي ودولة إخانية، وفي هذه الفترة نشط التبادل التجاري والثقافة عبر طريق الحرير العظيم، وعمل عديد من الوزراء وموظفين الفارسيين والتاجيك في دواوين الحكومة المغولية. حقبة صوفية قرن 20 كان جمهورية تاجيكستان صوفية وجمهورية منغوليا شعبية تقعن في إطار فضاء سياسي وإيديولوجي مشترك مع وجود التبادل الطلابي والثقافة. مجلة حالية للتعاون الإنساني، تبادل الطلاب وباحثين، وعقد مؤتمرات العلمية المشتركة، مشاركة فرق الفنية مثل مهرجان النوروز وششمقون، عدم وجود الرحلة الجوية مباشرة أو مرات بارية قصيرة، نقص معلومات الكافية بين أوساط عمل البلدين، إطلاق رحلة جوية مباشرة أو عابرة ترانزيت، تأسيس مجلس عمل تاجيكي ومنغوليا، بناء أطر تعاقدية وقانونية جديدة في مجال الاستثمار. أظهرت علاقات دبلوماسية بين جمهورية تاجيكستان ومنغوليا على مدى أكثر من 3 عقود أن الصداقة والتعاون يمكن أن نتطور بشكل مستدام بغض النظر عن المسافة الجغرافية، ويمتلك كل البلدين إرادات سياسية لتعزيز الحوار السياسي وتوسيع روابط الاقتصادية وتعميق العلاقات الثقافة. إن استغلال الفعال الإمكانات متاحة لا سيما في قطاعات التربية مواشي وصناعات خفيفة والسياحة والنقل، من شأنه أن يرتقي بعلاقات تاجيكية منغوليا إلى مرحلة جديدة وعلى ضخمة.
0: مستمعون أعزاء ومحبون جدا، هذا هو برنامج علاقات دبلوماسية وتعاون الصناعي بين جمهورية تاجيكستان ومنغوليا.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت الطاجيك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مطرا وبضبضبة 7,105 في كل منطقة والعالم.

تعد جمهورية طاجيكستان التي تغطي الجبال الأكثر من 93% من مساحتها ذات طبيعات فريدة وموارد طبيعية غنية، وهذا يهيئ ظروفا وملمعة لتطوير الأنواع المختلفة من السياحة بما في ذلك السياحة البيئية وتسلق الجبال. تعتبر المناطق الجبلية في طاجيكستان يوما من المناطق السياحات الواعدة في آسيا الوسطى، حيث تجذب القمم الشاهقة وويديان الخلابات وبحيرة الصافية وتنوع الإحيائي لنباتات وحيوانات. أنظر السياح وعشاق تسلق من مختلف دول العالم. يعيش نحو 70% من سكان طاجيكستان في المناطق الجبلية. إن طاجيكستان بلد الجبال العالية والقمم التي تنطح السحاب، ولا يطلق على جبال البامير لقب السقف العالمي الأبسان. تمتد جزر الجبال طاجيكستان مثل بامير، غولا، فنون، حصار وزرفشان إلى تاريخ القديم، لكنها تصنف ضمن الجبال الشابة جيليوجيليو، وتتميز معظم هذه الجبال بطبيعتها الذخيرية واحتوائها على كنوز طبيعية مثل ذهب، فضة، فحم ومياه المعدنية الشفائية ومختلف الأحجار الكريمة. ومما يميز جبال طاجيكستان أيضا جمالها الصحير الذي يخطف الأنظار، لذا فإن هذا الجمال الفريد لطبيعتها التي تشبه الجنات، وخصوصا جبال شهيق قد جذب الألف سياح من الداخل والخارج.

تعد قيمة إسماعيل صوماني بارتفاعها لبالغ 7495 مترا على النقاط في جبال طاجكستان، واحدة من أعلى القمم في العالم. يمتد طول الجبال بامير لنحو 800 كيلومترا، وتتراوح ارتفاعاتها بين 5000 و7000 مترا سطح البحر، وتتكون أساسا من الصخور عالية، وتغطي الثلوج وأنهار الجليدية الدائمة الكثيرة من هذه القمة، وهي تمثل المصدر الأساسي لنهر العمود. في العام 2019 تم إدراج جبال البامير التاجيكية ضمن قمة الأفضل 100 وجهة عالمية رائدات في حماية الثقافة الوطنية وتقليد وجذب السكان إلى قطاع السياحة، وحصلت على المركز الثالث في المنطقة آسيا ومحيط الهادي. تجذب هذه القمة إسماعيل صوماني سنويا انتباه مسلقين المحترفين وعشاق الرحلات الجبلية. ولأجل الفتح وتسلق هذه القمة، وتنظم في البلاد بإرصاد تسلق الجبال الدولية بدعم من حكومة جمهورية طاجكستان، ويشارك فيها بنشاط متسلق من روسيا، كازاخستان، إسبانيا، وكندا، وإستونيا، بيلوروسيا، ألمانيا، إيطاليا، وتركيا، الصين، ويونان، ومكسيكا، وفرنسا، ودنمارك، ودول أخرى قريبة وبعيدة.

يؤكد خبراء لقطاع أن طاجيكستان تمتلك فرصاً هائلة للنمو في مجال السياحات والسيامة سياحات تسلق الجبال، فالجبال الشاهقة وميديان الجميلة وبحيرة الفيروزية وينابع المعدنية يمكن أن تتحول إلى وجهة جذبة للسياحة الدولية، ومع ذلك لا تزال هناك بعض التحديات التي تعترض التطوير الشامل لهذا القطاع، ومن بينها نقص المرشدين والسياحين الذوي الخبرة والمتقين للغة الأجنبية، وبعض القصور في المستوى الخدمات الفندقية والمطاعم، وإضافة إلى المحدوديات الرحلات الجوية المباشرة مع دول العالم، وهي مسائل قد تؤثر على سرعات النمو لهذا المجال. وبهدف التغلب على هذه الصعوبات وتعزيز التنمية السياحية، تقوم الجهات المسؤولة باتخاذ التدبير والمحددات، وفي السياق يستمر تنفيذ المشاريع الاستثمارية وتفعيل الامتيازات التي تقدمها الحكومة البلادية.

لبناء بنيائية وتغطية السياحية وإعداد الكوادر العالية الكفاءة ورفع جودة الخدمات وترسيخ العلامة التجارية الوطنية والسياحة الطاجيكية. ويرى متخصصون أنه يجب إنشاء قواعد إقامات مؤقتة مخيمة في المواقع الرئيسية التي يرتدها السياح على طول المسار الجبلية، فعندما يسافر السياح من الدول الأخرى بقصد التسلق يواجهون الصعوبات في نقل أمتعة ثقيلة وكثيرة. لذلك يجب أن تتوفر في هذه القواعد الجبلية أمكان لنوم ودورة المياه وسائل لغسل أيدي. اتصالات لاسلكية ومطبخ نقطة طبيعية ومعدات إضافية مثل خيام وأكياس النوم وأدوات التسلق الضرورية، بحيث يتمكن السياح من استئجارها واستخدامها دون أنع. إن جمهورية طاجكستان بما تمتلكه من موارد الطبيعية الغنية ومناطق الجبلية فريدة، لديها فرصا واسعة لتطوير السياحة تسلق الجبال ومطلوب الفقر. هو الفعالة من هذه الإمكانات ومساهمة في تنمية هذه القطاع السياحي الحيوي.

تشهد السياحة في طاجيكستان نمواً متزايداً نظراً لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح.

0: كيني خوتشي نوسي ميلي
1: باراسي واز اي تياتر
0: اني كوسي روزغوري هنرماندون
1: معرفي فرهنگ اجدادي توجيكون و بازگوي دستاوردهاي سوها
0: در برنامه تحليلي فرهنگ و جامعه

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية للتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبه، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبذبذبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الكريم من دوشنبه إذاعة أواز التاجيك. الآن نقدم لكم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية تاجيكستان، وهذه عناوينها: يتوسع التعاون بين جمهورية تاجيكستان ومنغوليا في إطار مذكرة التفاهم. تمت مناقشة التعاون بين دوشنبه وتشونغتشين في الصين. تم توقيع أول مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التعليم بين جمهورية تاجيكستان ومنغوليا. مناقشة قضايا العلاقات الثنائية بين تاجيكستان والكويت. تاجيكستان ومنغوليا تعززان التعاون في مجال البحوث الجيولوجية. الآن نقارن لكم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية تاجيكستان. الحادي والعشرين يوليو، بعد محادثات ومفاوضات رفع المستوى بين تاجيكستان ومنغوليا، وقيم حفل لتبادل الوثائق تعاون جديدة بحضور ومشاركة فخامة الرئيس جمهورية تاجيكستان إمام علي الرحمن.

وفقاً لأحكام متأكدة التفاهم سيتم إرساء التعاون في مجالات تبادل الخبرات بين شباب البلدان في مجال الشباب والرياضة وتنمية المهارات الثقافية وتنظيم المسابقات والفعاليات والمهرجانات الرياضية وتربية البنية التحتية الرياضية وجذب الاستثمارات في هذه المجالات فعلاً عن تبادل الخبرات في إدارة وتطوير المؤسسات الرياضية. وبموجب هذه الوثيقة سيعمل الطرفان على توسيع نطاق التعاون في مجال دعم رياضة الفتيات وتطوير رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة ومكافحة المنشآت وإجراء البحوث والتدريب في مجال فيسيولوجيا الرياضة. في 20 يوليو عقد اجتماع في العاصمة دوشنبه بين نائب رئيس مدينة دوشنبه ووفد من مدينة شونوشين بجمع الصين الشعبية، حيث جرى بحث سبل توسيع التعاون بين المدينتين. وخلال اجتماع تبادل طرفان وجهات نظر حول قضايا اقتصادية وصناعية وتنمية الحضرية ومفهوم المدن الذكية، بالإضافة إلى التعليم ورعاية الصحية والثقافة والرياضة والسياحة. كما نقشت خلال الاجتماع الزيارة الرسمية التي سيقوم بها فخامة الرئيس مطر حسين إمام الرحمن إلى مدينة شونوشين في مايو 2026. بعد محادثات ومفاوضات رفع المستوى بين طاجيكستان ومنغوليا، جرى تبادل وثائق تعاون جديدة وتم تبادل مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال التعليم بين وزارتي التعليم والعلوم في جمهورية طاجيكستان ومنغوليا. يعد هذا أول وثيقة مشتركة بين وزارتي التعليم والعلوم في البلدين، وتكتسب هذه الوثيقة أهمية استراتيجية بالغة في إرساء أساس القانون لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم. وبموجب هذه الوثيقة سيتم تطوير التعاون في مجال التعليم العالي وتعزيز العلاقات المباشرة بين مؤسسات التعليم العالي في البلدين وزيادة تبادل الطلاب والمعلمين والأساتذة والباحثين. كما سيعقد الطرفان مؤتمرات وندوات وحلقات نقاش وفعاليات علمية أخرى مشتركة في إطار مذكرة التفاهم. سيعمل البلدين أيضا على توسيع نطاق تنفيذ البرامج التعليمية المشتركة، بما في ذلك برامج الشهادات المزدوجة وتدريب التعليم المدمج والتعليم الإلكتروني وتكييف البرامج التعليمية والمبادرات المشتركة والتعاون في إطار برامج المنح الدراسية الدولية. وأفيد بأن هذه الوثيقة ستسهل التدريب العملي والتدريب المتقدم وإعادة التأهيل وتنظيم دورات تخصصية قصيرة الأجل في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والتربية واللغات الأجنبية وتبادل الخبرات الدولية وتنمية الموارد العلمية والبشرية. في 20 يوليو 2026 التقى سفير جمهورية طاجيكستان لدى دولة الكويت حسين نظيري بنائب وزير خارجية دولة الكويت لشؤون الأسرية نواف عبد اللطيف الأحمد، وناقش الاجتماع طيفا واسعا من قضايا التعاون بين طاجيكستان والكويت في المجالات ذات الأولوية. عقب محادثات ومفاوضات رفع المستوى بين طاجيكستان ومنغوليا، وقيم حفل لتبادل وثائق تعاون جديدة بحضور مشاركة رئيس جمهورية طاجيكستان فخامة الرئيس إمام علي الرحمن ورئيس منغوليا فخامة السيد أوكناجين خولسو. وقد وقع مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للجيولوجيا التابعة لحكومة جمهورية طاجيكستان والهيئة الوطنية للجيولوجيا في منغوليا بشأن التعاون في مجال البحوث الجيولوجية. وقد وصف المركز الإعلامي لإدارة العامة للجيولوجيا توقيع مذكرة تفاهم هذه بأنه خطوة مهمة في توسيع نطاق التعاون بين البلدين في مجال الجيولوجيا. أوضح أن هذه الوثيقة ستوفر أساسا لتبادل الخبرات وتطبيق التقنيات الحديثة وإجراء بحوث الجيولوجيا المشتركة ودراسة المواد المعدنية وتدريب المتخصصين. كما يمكن أن تسهم في جذب الاستثمارات والاستخدام الأمثل للموارد الجوفية في كلا البلدين. إن توقيع مذكرة التفاهم هو علامة على تعزيز العلاقات البودية وتوسيع التعاون المفيد بين طاجيكستان ومنغوليا في مجال الجيولوجيا والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية.
سمعونا الأكارم من دوشنبي.

مستمعون الكريم من دوشنبي إذاعة أباد الطاجق، الآن تستمعون إلى شرحنا تحت عنوان نتائج زيارة عمل لفخامة الرئيس إمام علي الرحمن إلى منغوليا. في 20 يوليو قام فخامة الرئيس جمعة طايكسان زعيم الأمة إمام علي الرحمن بزيارة عمل إلى منغوليا. وفي مطار دوشنبي الدولي ودع فخامة الرئيس جمعة طايكسان إمام علي الرحمن رئيس المجلس الوطني التابع للمجلس العالي لجمعة طايكسان ورئيس وزراء جمعة طايكسان ونائب الأول لرئيس المكتب التنفيذي لرئاسة جمعة طايكسان وعدد من المسؤولين. وفي 20 يوليو وصل فخامة الرئيس إمام علي الرحمن إلى مدينة أولانباتور المنغولية في زيارة عمل، وزينت ساحة الاستقبال في المطار الدولي بعلم طايكسان ومنغوليا احتفالا بهذه المناسبة. وفي مطار أولانباتور الدولي استقبل الضيف الكريم فخامة الرئيس جمهورية طايكسان إمام علي الرحمن بحفاوة بالغة من قبل وزيرة خارجية منغوليا. ووفقا للوائح الرسمية الخاصة بزيارات الدولة، فتح ممر أحمر أمام الطائرة، اصطفى جنود حرس الشرف على جانبي، وشهد حفل الاستقبال حضور مجموعة من الشباب المنغولين الذين ارتدوا الأزياء الوطنية مجسدين بذلك التقاليد العريقة لاستقبال كبار الشخصيات. في مدينة أولانباتر وفي إطار الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس جمعة طايكسان زعيم الأمة فخامة الرئيس إمام علي الرحمن إلى منغوليا، قام رئيسا دولتان فخامة إمام علي الرحمن وفخامة أخناجين خويلسوغ بغرس الشتلة صداقة من مكان جميل من أجل تعزيز العلاقات الودية والتعاون. وفي 21 يوليو بدأت مناقشة قضايا التعاون في محادثة خاصة بين رئيس دولتي طايكسان فخامة إمام علي الرحمن ومنغوليا فخامة أخناجين خويلسوغ، واستمرت في اجتماع بمشاركة وفود من البلدان. وفي البداية أعرب رئيس البلاد فخامة إمام علي الرحمن عن امتنانه لكرم الضيف، وأكد ثقته بأن نتائج اجتماع اليوم ومفاوضاته ستعطي دفعة جديدة لتوسيع نطاق التعاون المثمر للطرفين، وأشار الطرفان إلى التطور المطرد للعلاقات السياسية بين البلدين، وأكد على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية كوسيلة فعالة لترسيخ الثقة السياسية. وخلال المفاوضات تم التركيز بشكل كبير على مجالات التعاون ذات الأولوية في قطاعات الطاقة والبناء وتطوير البنية التحتية والزراعة، بما في ذلك تربية الماشية وتصدير الفواكه والخضروات عالية الجودة والصديقة للبيئة إلى منغوليا. تم اقتراح إنشاء فرق عمل مشتركة في قطاعات الطاقة والبناء وتطوير البنية التحتية لتعزيز التعاون المتبادل المنفع. واعتبرت الصناعات التحويلية ولا سيما الصناعات الخفيفة والغذائية والتعدين ومعالجة المعادن من بين القطاعات الواعدة في العلاقات بين البلدين. واعتبرت الأنشطة الدورية للجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي مهمة لتنسيق العلاقات الثنائية المعقدة وجذب الاستثمارات. وأشير إلى أن التعاون الإنساني جانب مهم آخر في العلاقات الطاجيكية المنغولية. وفي هذا الصدد أشيد بأهمية إقامة أيام الثقافة في أراضي البلدين، كما ذكر توسيع نطاق العلاقات المباشرة بين مؤسسات التعليم العالي والمعاهد العلمية والبحثية والأكاديمية والمراكز التحليلية وغيرها من المؤسسات القطاعية في البلدين كمجال آخر للتعاون. وأشير أيضا إلى وجود فرص واسعة للتعاون في مجالات السياحة والشباب والرياضة،
أعربت منغوليا الصديقة عن امتنانها لدعم مبادرة طاجيكستان لإعلان فترة من عام 2027 إلى 2036 عقداً لتعزيز السلام للأجيال القادمة. وغيرها من المقترحات العالمية لبلادنا لا سيما في مجالي المياه والمناخ. وفي هذا السياق تم تأكيد بشكل خاص على أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين في إطار مجموعة الدول النامية غير الساحلية، كما جرى تبادل مثمر للآراء حول قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك. بعد المحادثات والمفاوضات رفيعة المستوى بين طاجيكستان ومنغوليا، أقيم حفل لتوقيع وثائق التعاون الجديدة. وبحضور مشاركة رئيساء دولتين تم توقيع 12 وثيقة. في البداية تم اعتماد وإعلان بيان مشترك صادر عن رئيس جمهورية طاجيكستان فخامة إمام علي الرحمن ورئيس منغوليا فخامة أوكوناجين خورالسو بشأن التوسيع وتطوير العلاقات الودية والتعاون بين جمهورية طاجيكستان ومنغوليا. ثم تم توقيع الوثائق التالية: اتفاقية بين حكومتي جمهورية طاجيكستان ومنغوليا بشأن إلغاء متطلبات التأشيرة لحامل جوازات السفر الدبلوماسية والخدمية. اتفاقية بين حكومة جمهورية طاجيكستان ومنغوليا بشأن النقل البري الدولي. مذكرة التفاهم بين لجنة سلامة الأغذية التابعة لحكومة جمهورية طاجيكستان ووزارة الأغذية والزراعة والصناعة الخفيفة في منغوليا بشأن التعاون في مجال الحجر الصحي وحماية النباتات. مذكرة التفاهم بين وزارة التربية والعلوم في جمهورية طاجيكستان ووزارة التربية في منغوليا بشأن التعاون في مجال التعليم. مذكرة التفاهم بين لجنة التعليم المهني الابتدائي والثانوي التابع لحكومة جمهورية طاجيكستان ووزارة التربية في منغوليا بشأن التعاون في مجال التعليم والتدريب التقني المهني. مذكرة التفاهم بين لجنة الشباب والرياضة التابعة لحكومة جمهورية طاجيكستان ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة والشباب في منغوليا بشأن التعاون في مجال الشباب والرياضة. مذكرة التفاهم بين الإدارة الرئيسية للجيولوجيا التابعة لحكومة جمهورية طاجيكستان والهيئة الوطنية للجيولوجيا في منغوليا بشأن التعاون في مجال البحوث الجيولوجية. مذكرة التفاهم بين الهيئة الحكومية لإشراف على السلامة الصناعية والتعدين التابعة لحكومة جمهورية طاجيكستان ووزارة الصناعة والموارد المعدنية في منغوليا. مذكرة التفاهم بين وكالة التصدير التابعة لحكومة جمهورية طاجيكستان وكالة الاستثمار والتجارة في منغوليا. مذكرة التفاهم بين لجنة حماية البيئة التابعة لحكومة جمهورية طاجيكستان والوزارة والبيئة وتغيير المناخ في منغوليا بشأن التعاون الاستراتيجي في مجال السلاح المراعي وحماية الأنهار الجليدية والتكيف مع تغيير المناخ وتعزيز القدرة على مواجهته فضلاً عن الحادة من التحصر. خريطة الطريق لتطوير التعاون في مجال الزراعة والأمن الغذائي بين وزارة الزراعة في جمهورية طاجيكستان ووزارة الأغذية والزراعة والصناعات الخفيفة في منغوليا لفترة 2026 إلى 2028. بعد المحادثات والمفاوضات رفيعة المستوى بين طاجيكستان ومنغوليا، أخذ رئيسا دولتين معالي إمام علي الرحمن ومعالي أوكوناجين خورالسوغ مؤتمرا صحفيا حضر عدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام. وأشار رئيسا دولتين إلى أن نتائج المحادثات تبشر بتعزيز وتوسيع العلاقات التعاونية بين البلدان. أما الجدير بذكر أنه في الفترة من 20 إلى 21 يوليو وفي إطار زيارة رسمية لرئيس جمهورية طاجيكستان زعيم الأمة فخامة الرئيس إمام علي الرحمن في مدينة أولانباتور، عقد الاجتماع الأول للجنة الحكومية المشتركة بين حكومة جمهورية طاجيكستان ومنغوليا بشأن القضايا التجارية والاقتصادية والمنتدى الأعمال التاجيكي المنغولي وأيام الثقافة التاجيكية في منغوليا على مستوى تنظيمي رفيع. في أولانباتور التقى رئيس جمهورية طاجيكستان زعيم الأمة فخامة الرئيس إمام علي الرحمن برئيس وزراء منغوليا نيام أسارين أوتشرال. وخلال اللقاء نقشت قضية تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين. وقال رئيس دولة طاجيكستان معالي إمام علي الرحمن في بداية اللقاء:
نول اهتماما بالغا بتعزيز وتعزيز التعاون المثمر في منغوليا صديقة. وأكد الجانبان على أهمية توصيل العلاقات المثمرة في مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية، وتم التأكيد على الأهمية الخاصة لأنشطة المنهجية للجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي في تعزيز العلاقات على كافة الأصعدة. كما تم التركيز بشكل خاص على إقامة التعاون في مجالات الطاقة الكهربائية والزراعة، ولا سيما قطاع الثروة الحيوانية والتعدين والجيولوجيا. كما أولي الطرفان اهتماما لتنفيذ مشاريع مشتركة في إنتاج والتخزين وتصنيع المنتجات الزراعية وتصدير مختلف أنواع المنتجات الزراعية الصديقة للبيئة إلى منغوليا، وإنشاء شركات مشتركة لتصنيع منتجات الثروة الحيوانية. واعتبرت دور التواصل المباشر بين الأوساط التجارية وعقد منتدى رواد الأعمال التاجيكستانيين المنغولين في الألوان باتور أمرا بالغ الأهمية لتوصيل العلاقات التجارية. في هذا الصدد اقترح إنشاء مجلس مشترك لرواد الأعمال في طاجيكستان ومنغوليا. كما جرى التأكيد على اهتمام الطرفين بتوصيل التعاون الثقافي والإنساني، بما في ذلك إقامة روابط مباشرة بين مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحوث العلمية والسياحة. ففي اطار زيارة الرسمية إلى منغوليا، زار رئيس جمهورية طاجيكستان فخامة رئيس إمام علي الرحمن المتحف الوطني التاريخي في مدينة أولان باتور. وقد أبلغ فخامة رئيس إمام علي الرحمن بفتح المفتح الوطني في 11 أكتوبر 2022 في قلب مدينة أولان باتور. يضم المتحف مكتبة علمية تحوي 6000 مجلد. يتألف مبنى المتحف من 9 طوابق موزعة على 8 منها تضم قاعات عرض موضوعية، وتعتمد الطوابق السفلية على معارض تسلط الضوء على الشعوب القديمة التي سكنت منغوليا. يعد المتحف مركزا بحثيا هاما، إذ يضم أكثر من 10400 قطعة أثرية من بين تحف أثرية وقطع أثرية تعود إلى القرن 13 الميلادي. خلال جولة التعريفية بالمخطوطات المكتوبة بالأبجدية المنغولية القديمة، أوضح مراشد المتحف من بين أمور أخرى أن المنغولين القدماء استعاروا هذه الكتابة من الكتابة السعودية ما قبل الإسلامية. وبفقا للخبراء، فإن الأبجدية السعودية القديمة تشابه إلى حد كبير كتابة عهد كروش الكبير، بما في ذلك الكتابة التي كتب بها إعلانه الشهير. وبعد زيارة المتحف الوطني المنغولي، وقف فخامة رئيس البلاد إمام علي الرحمن في سجل الزوار. مستمعون الأكارم، من دوشنبة إذاعة أبواب الطاجيك استمعتم شرحنا تحت عنوان نتائج زيارة عمل لفخامة الرئيس إمام الرحمن إلى منغوليا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الأكارم من دوشنبة إذاعة راديو طاجيك. الآن نقدمكم تفسيرا تحت عنوان الشباب واستقلال الوطني. بعد أكثر من 1000 عام أصبح الشعب التاجيكي صاحب دولة وطنية مستقلة واكتسب مكانة خاصة. لقد حققت هذه الأمة عبر التاريخ عددا من الإنجازات الفريدة أكبرها استقلال الدولة. ومن حسن الحظ أن الشعب التاجيكي النبيل وفخور يدرك اليوم بكل كيانة أن الاستقلال هو الأقدس وأغلى هدية في العالم والركيزة الأساسية للدولة الحرة ورمز الشرف للوطنية والقوة الدفاع لنضالنا الحياة اليومية. خلال السنوات التي حصلت فيها طاجيكستان على استقلال حقق الشباب إنجازات كبيرة، كما أن نجاحات الشباب سنة بعد سنة في هذا العصر واضحة للعيان. مع حصول جمهورية طاجيكستان على استقلال الدولة أولت حكومة البلاد اهتماما خاصا لتنفيذ سياسة الدولة للشباب، ومن أجل زيادة التعليم السياسي والقانوني للشباب أعلنت عام 2017 عام الشباب، وأطلقت سلسلة من الإجراءات اللازمة لدعم الدولة لهذه الشريحة النشطة والبناء من المجتمع. وعلى وجه الخصوص أولى مؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجيكستان إمومالي الرحمن اهتماما خاصا لدعم الشباب وتزويدهم بوظائف جديدة على أساس استخدام المعلومات والاتصالات والتقنيات مع معرفة اللغات الأجنبية، ودعمت باستمرار مقترحات الشباب لتنمية وطننا الأم العزيز. وكما يؤكد زعيم الأمة إمومالي الرحمن باستمرار إن الشباب قوة عظيمة وقوة خلاقة ومستقبل الأمة. يعتبر الشباب قوة عظيمة وثروة وطنية في كل العصور. شباب اليوم ينشطون في جميع مجالات المجتمع ويقدمون مساهمة كبيرة في تطوير وتقدم السياسة والتعليم والعلوم والتقاليد. إن رئيسنا الرفيع المستوى مؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجيكستان إمومالي الرحمن يولي اهتماما خاصا للشباب. فخامة رئيس جمهورية طاجيكستان إمومالي الرحمن شخصية فريدة وسياسي حكيم ومكتمل الأركان. منذ الأيام الأول لتعيينه رئيسا للدولة يولي اهتماما جديا بحل مشاكل الشباب البلاد، لأن الجزء الأكبر والأقوى من سكان وطننا المستقل يتكون من الشباب، وتنمية المستقبلية للبلاد تعتمد عليهم في النواحي الكثيرة. وقد ظهر بالفعل الزعيم البعيد النظر والقائد البصيرة لهذا الرجل المبدع من لقاءاته الأولى والمتواصلة مع ممثل الوطن الشباب التي جرت في فبراير 1993 ودخل في حكم تقليده السياسي الحكيم. ولهذا السبب أولى في رسالة المصيرة إلى المجلس الأعلى لجمهورية طاجيكستان في عام 2023 اهتماما خاصا بشباب البلاد، وأولى اهتماما جديا لرفيع مستوى وجودة التعليم للمراهقين والشباب ورفع شعورهم بالوعي الذاتي الوطني والوطنية والإنسانية. ومن الواضح للجميع أن حكومة طاجيكستان تدعم دائما المقترحات الإبداعية للشباب وتوفر الفرص لتنفيذها. لذلك
من الضروري أن يستجيب الشباب الطاجكستان لهذه الاهتمامات وأن يركزوا كل جهودهم على التعلم واختيار المهن والحرف الحديثة وازدهاره وتقدم أرض الأجداد وحماية الوطن الأم وتطوير العلوم والتكنولوجيا والإبداع. كما أكد رئيس الدولة: أود أن أشير إلى الشباب الذين يدرسون في مختلف القطاعات الداخلية والخارجية ويكتسبون المهن والتخصصات الحديثة الضرورية للبلادنا، وأقول إنهم ممثلون عن شعب وأمة وثقافة أجدادنا في البلاد وخارجها، هم الجيل القادم من المثقفين. وينبغي أن يكون الشباب أكثر نشاطا من جميع شرائح المجتمع، وأن يقترحوا المبادرات للبناء، وأن يحموا رموز الدولة والمقدسات الوطنية والمنجزات الاستقلال، وأن يشاركوا في الحياة السياسية والاجتماعية للطاجكستان العزيزة بأيد وقلوب الدافئة والطاقة بناء، وأن يحموا أمن الدولة والشرف الوطني لحماية أنفسهم من جميع الأخطار غير المرغوب فيها في العالم الحديث، وأن يكونوا حامل الرائية هذه الأرض والحدود وبلدنا المقدس. وبغض النظر عن الوضع التاريخي الصعب والمرحلة الانتقالية المرتبطة بتكوين نظام اجتماعي واقتصادي نوعي جديد، فإن مؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجكستان إمالي الرحمن تحظى قضايا الشباب بما في ذلك تحسين حالة التعليم والتدريب والتخصص والمهنة والحرفة وتوظيفهم والمكانة الخاصة للشباب في المجتمع باهتمام خاص. ومن الجدير بذكر أن جمهورية طاجكستان بعد حصولها على استقلال قبلت الحاجة الحتمية لتشكيل وتنفيذ سياسة الدولة للشباب. بعد 6 أشهر من حصول الدولة على استقلالها اعتمد المجلس الأعلى لجمهورية طاجكستان قانون الشباب الرئيسي قانون سياسة الدولة للشباب في 13 مارس 1992. ومن الجدير بذكر أن جمهورية طاجكستان كانت من أوائل الدول رابطة الدول المستقلة التي اعتمدت القانون الأساسي للشباب، وهذا يثبت مرة أخرى أن بلدنا العزيز طاجكستان يعتبر تشكيل سياسة الشباب أحد مجالات النشاط الاستراتيجية الرئيسية في تعزيز سياسة الدولة وبناء مجتمع ديمقراطي قائم على القانون. لعب استقلال الدولة لجمهورية طاجكستان دورا مهما في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية للشباب، وساهم في تشكيل سياسة الدولة للشباب وخلق تدريجيا فرصا لتطوير وتحسين الشباب في المجمع وظروف التغيرات الهيكلية والاجتماعية. إن اللقاءات المتواصلة لرئيس جمهورية طاجكستان مع الشباب البلاد تثبت أن رئيس الدولة لديه ثقة كبيرة في القوة الشباب الإبداعية والقيادية. ولذلك فإن كل لقاء مع الشباب الوطن يبدأ بظاهرة مثيرة ومبادرة نبيلة خلال فترة الاستقلال، وبدعم من زعيم الأمة إمالي الرحمن تم اعتماد المفهوم الوطني لسياسة الشباب في طاجكستان، وتم منح 6 جوائز تحمل اسم إسماعيل الصموني للعلماء والباحثين الشباب. تم إنشاء صندوق خاص للرئيس جمهورية طاجكستان لتدريب المتخصصين في الدول الأجنبية، ومنح من حكومة جمهورية طاجكستان للجمعيات العامة للشباب
في اتجاه الوطنية، وتم زيادة عدد الحصص الرئاسية والمنح الدراسية، وتم اعتماد النسخة الجديدة من شباب طاجيكستان والتربية الوطنية للشباب الطاجيكي والتنمية الصحية للشباب الطاجيكي. إن السلام والاستقرار والوحدة الوطنية من الإنجازات التاريخية والمقدسة القيمة في عصر الاستقلال. الوحدة هي اتحاد البشر، والسلام الدولة وازدهارها يعتمد بشكل كبير على وجود الوحدة والتعاطف. إن الوحدة الوطنية هي محور السياسة الداخلية والخارجية لبلادنا، فهي تحافظ على استقرارها. خلال فترة استقلال البلاد تم تنفيذ العديد من البرامج والإجراءات اللازمة المتعلقة بدعم الشباب. على وجه الخصوص يتم الاحتفال بيوم 23 مايو من كل عام باعتبار يوم الشباب في طاجيكستان، وتقام خلال الاحتفال بمهرجانات الشباب هذا العيد من الفعاليات وتقدير الشباب النشط، مما يدل على اهتمام ورعاية لحكومة البلاد تجاه الشباب. وخلال هذه الفترة تتزايدت إنجازات ونجاحات الشباب الدولة، وهذه الشريحة ناصحة المستقبل في المجتمع تقدم بلادنا على الساحة العالمية بإنجازاتها العلمية والرياضية وغيرها من الأنشطة المتعددة الأوجه. مستمعون الأفاضل، من دوشنبة إذاعة أباضي الطاجيك استمعتم تفسيرا تحت عنوان الشباب واستغلال الدولة.

مستمعون الأكارم، تستمعون إلى برامجنا باللغة العربية من إذاعة صوت التاجيك من العاصمة دوشنبي قلب تاجيكستان، وتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل ما هو جديد من معلومات وأنباء، لتعرفوا أخبارنا وبرامجنا لتاجيكستان والمنطقة والعالم على موقع وطجي.

مستمعون الأعزاء، الآن نقدمكم تفسيرا تحت عنوان تعود قلعة حصار نصبا تاريخيا للشعب التاجيكي. قلعة حصار شاهد كبير على إنجازات الأجداد، نصب تذكاري للمدن القديمة، علامة من علامات العصر الهخامنشيين، وهي مثال للعصر المجيد للعصر الساسانيين والسمنيين. وكانت قلعة حصار حلم آلاف الأجداد التواقين إلى استقلال والسلام والهدوء، وكانت ملكية متوارثة عن الأجداد لكل التاجيكين. ويظهر التاريخ أن قلعة حصار وما تحتوي من آثار تاريخية هي أحد مراكز الحضارة العالمية، وعلامة على أكثر من 5000 عام من ثقافة التاجيكية، وأحد كنوز شعوب آسيا الوسطى التي لا تقدر بالثمن. يقع النصب التاريخي الثقافي لقلعة حصار في مدينة حصار، والمعنى المعجمي لكلمة حصار هو قلعة. شكلت حصار دولة منفصلة تحت اسم الشومان حتى في عصر البجداديين وزمان زردوش. تتضمن ثقافة حصار مكتشفات العديد من المواقع التاريخية في طاجيكستان وآسيا الوسطى، وتنتمي إلى آلاف السنين قبل الميلاد. يتكون الجزء العلوي من القلعة من 3 أجزاء. الجزء العلوي منه هو سكن النبلاء والأمراء، والجزء الثاني السفلي هو بيت الإبل، والجزء الرئيسي هو الثكنة العسكرية. يحيط بمحيط قلعة حصار سور دفاعي مرتفع يبلغ ارتفاع 3.5 متر فوق مستوى قمة القلعة، ويبلغ عرض السور 10 أمتار. إن مدينة حصار بأكملها مريئة مثل كف يد من مكان مهجور. لم يكن من الممكن الدخول إلى قلعة حصار إلا من خلال البوابات. قلعة حصار عزيزة على كل تاجيكي وطني، لأنه تمت قراءة إعلان جمهورية طاجيكستان في عام 1924 في ساحة هنا. على الرغم من أن عمر بوابة قلعة حصار هو 500 عام، إلا أن تاريخ تأسيسها يعود إلى أكثر من 3000 عام. تم العثور على أسلحة العصر الحجري في هذا المكان. ونذكركم أن الموقع الجغرافي لمدينة حصار والبيئية الملائمة والمرافق الصناعة مثل محمية قلعة حصار ومنتجع الشعنبري ومحمية حصار التاريخية والثقافية لديها إمكانات حقيقية لتطوير السياحة. تعود قلعة حصار واحدة من المعالم التاريخية 8 المدرجة في قائمة المعالم الأثرية لليونسكو، وتجل إشارة إلى أن حصار استعادت مكانتها كمدينة في عام 2016. بمبادرة من مؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجيكستان إمال الرحمن، تم الاحتفال بذكرى 3000 لحصار في 27 أكتوبر 2015 على مستوى عال وروعة كبيرة. وحضر هذا المهرجان الضيوف والسياح من جميع أنحاء العالم. يعود الاحتفال بذكرى 3000 لحصار هو أحد سلسلة الاحتفالات بحضارة وتاريخ وثقافة البلاد وشعب التاجيكي المتحضر، مثل ذكرى 2500 لمدينة سراوشان وذكرى 2700 لمدينة كولوم. ويتم تنفيذ كل هذه الإجراءات برعاية ودعم حكومة الجمهورية ورئيس الدولة في ظل استقلال بلادنا. وفي فترة قصيرة جدا من الزمان وجد بلدنا المستقل بقيادة القائد العظيم لأمة الطريقة التي سافر بها الأسلافنا طوال وجودهم
وحافظوا على لغة الشعب التاجيكي وثقافته وجوهره الوطني لعدة القرون. أكانت مدينة حصار تعتبر مركز بخارى الشرقية حتى قيام ثورة الأكتوبر في عام 1924. تم قراءة إعلان جمهورية طاجيكستان السوفيتية المتمتعة بالحكم الذاتي من بوابة قوس قزح، وتم إعلان دوشنبه كمركز. كانت مدينة حصار التي تعود للقرون الوسطى محاطة بالسور وخندق واسعة مملوء بالمياه على مسافة 10 كيلومتر، وكان لمدينة 4 أبواب. ومن الجهة الجنوبية لمدينة بوابة تسمى السكري، لأن في هذا الجزء كان يسكن أهل صناعة الحلويات. ومن الجهة الغربية لمدينة توجد بوابة تسمى تشانغوب، لأن النهر تشانغوب كانت يمر من هذه الجهة. ومن الجزء الشمالي الشرقي من بوابة نبع السمك، يوجد نبع ما يسمى نبع السمك. وفي الجزء الشرقي من المدينة كان هناك بوابة تسمى بوابة تربة البيضاء، ويوجد تلة تسمى تلة تربة البيضاء. تعتبر قلعة حصار من أقدم المدن التي سكنها الطاجيك، وهي تشهد على الأمة الثقافية والعمرانية وعلى الثقافة والحرفة التي لا مثل لها لأمة الطاجيكية. مستمعون الأكارم، من دوشنبه إذاعة أواضي الطاجيك استمعتم تفسيرا تحت عنوان تعود قلعة حصار نصبا تاريخيا للشعب الطاجيكي.